تركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين

لها بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب بئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القرآن